في الدنيا كل شي شوف كيف لون اسود كحل وعتم وانا نزع كلنديا ودعتني انا نزع على المعبر ودعتني طب احط داي في الجيب في القطار راح يشوف في طعني نص ساعه لطعني تفتيش على الواقف حساس عبر

الدنيا كل شي شوف كيف لون اسود كحل وعتمي وانا نزع كلندي ودعتني انا نزع على معبر ودعتني اذا بحط داي في الجيب في قطار رح يشوف طعن نص ساعة لطعن تفتيش على الواقف حساس عبطني سكاكين مش لاقي بصراحة عبطني